بحال دابا فاش كنوض كنتم تما شي وحده كتبقى تقول حرامي فهمت صافي يعني ما مبقاش ديك القيمه اللي عندي يعني في الزنقه ملي كنخرج يعني كنحس بشي احساس فريا يعني في الوجه اللي انا شفتها كنت الله عادي كنمرق ما كنخرج يعني حامي العافيه

كيهضر سكوت في الدوزيام، ملي كان كيجبدو الهضره كيقول ليه موت فلان صاحبي مع مناظرات.